بتفوت من بيت تطلع من بيت تقصر على المراكز هون. هلا الهجوم صار عنا صار علينا الهجوم كله من هون. صار في حصر وحصر وهوردين طلعوا عليه من تحت مني من فينيسيا طلعوا علينا من زنات الزباط. كان هون كان كله شبيك طلعوا علينا من الشبيك يعني

تلف له غريمة وشعره باستمرار غسلت يديها أخذت طينا رمت الطين إلى القف إلى البحر فنبت منه البطل أنكيدو كان من نسل نورتا العجيب.